0: السكه هاي تي وزا لا وانا اي كان اي بيزفوني سما بيبي سنه ما خايه منين ومنين
1: عجيني بو
0: السكه هاي تي وزا لا وانا اي كان